وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه أما بعد Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya dan pada pertemuan yang lalu, kita masih pada pembahasan tentang dampak positif, membahas tentang dampak positif dari sumber al-manhaj as-salafi, yaitu al-manhaj as-salafi dilandasi sumber Al-Quran dan As-Sunnah dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam wa ma kana alaihi al-khulafa'ur rasyidun was-sahabatul mardiyun. Pada pembahasan kitab kita, kitab atau risalah Haqiqatul Manhaj As-Salafi wa hajatul ummati al-masatu ilaihi fi najatiha wa intisariha ala a'daiha, Fadilatul Syekh Ad-Doktor